0: حليت
1: قال راتو لكمخات
0: كوفيلا
1: قيت شابا ناسا خوم
0: ايه
1: كمالا انتاكي كليب لتكاب شابا خوليا تويان
0: خوصم
1: واتلا انتاك
0: كان انتاك مهاقوا مديمي كابا وانا وفلا قوا
1: شاتلا انتاكي
0: ايه
1: تبي سلاكا كيون خونو mamunki sepamo bona mogia tetlapeng ga kantsala
0: go
1: e ntate dale ke go pa go ipitika tutu nya ya botshilela
0: mhm
1: e ntate
0: o ela kaka
1: tadi tsa go tle
0: oho
1: e ntate
0: ke a lebong go
1: Kalo
0: wa ntate. Ya, nako ena ke yane ya ba ipitikang ba kokotang le ditsebiso. Ee, ba sa ntse ba qadile ba ipitika ke go utlwa.